إلهي ليس للعشاق ذنب ولكن أنت تبلو العاشقين فتخلق كل ذي وجه جميل به تسبي قلوب الناظرين. إلهي يا إلهي إلهي ليس للعشاق ذنب ولكن أنت تبلو العاشقين

تأمرنا وتأمرنا يا إلهي وتأمرنا بغض الطرف عنهم وتأمرنا وتأمرنا بغض الطرف عنهم كأنك ما خلقت لنا عيونا كأنك ما خلقت لنا عيونا. أتدري لماذا يصبح الديك صائحا؟ أتدري لماذا يصبح الديك صائحا؟ يردد لحن النوح في غرة الفجر ينادي

can't doubt it. لم يبق مني في العمر سوار نقي وليس في اليد من صحب سوى الكدر لم يبق لي من طلاء أمس سوى قدح لم يبق من طلاء أمس سوى قدح ولست أعرف

ليس للعشاق ذنب ولكن أنت تبلو العاشقين. يا إلهي يا إلهي فتخلق كل ذي وجه جميل به تسبي قلوب الناظرين. يا إلهي فتخلق كل ذي وجه جميل به تسبي قلوب الناظرين وتأمرنا بغض الطرف عنهم كأنك ما خلقت لنا عيون. ولكن أنت تبلو العاشقين فتخلق كل ذي وجه جميل به تسبي قلوب الناظرين وتأمرنا يا إلهي بغض الطرف عنهم كأنك ما خلقت لنا عيونا. أتدري لماذا يصبح الديك صائحا؟ أتدري لماذا يصبح الديك صائحا؟ يردد لحن النوح في غرة الفجر. أتدري لماذا يصبح الديك صائحا يردد لحن النوح في غرة الفجر ينادي لقد مرت من العمر ليلة فها أنت لا تشعر بذاك ولا تدري. يا ويلا كفاني

وحيلا لا تحسب العاشق يا با وحيلا تحسب العاشق كمفني كفاني انا تبت قلت الذي بي والله تبت قلت الذي بي كفاني كفاني انا شجاني وعاودت سودة علي علي يا ابو يا ابو انا طائر انا طائر لا ارتضي الارض مسكنا انا طائر لا ارتضي الارض مسكنا كاني بين الجو ابحث

أنا كأني بين الجو أبحث عن عرشي ولكن حبي قص جنحي وأرجلي ولكن حبي قص جنحي وأرجلي فما حال طير لا يطير ولا يمشي وما حال طير لا يطير ولا يمشي إلى الماء يسعى من يغص بلقمة إلى الماء يسعى من يغص بلقمة إلى أين يسعى من يغص بماء

قدروني العدو يجرح كلامه شحتي واصبح الغير ملامه قدروني العدو يجرح كلامه.